متى تفلاو ليالي الشمال الزربي ريغي فقره ريال الشمال متما فوكا فوكا فوكا فوكا فوكا مالك فلا مستر جي كي بي كي مونا لايزا متما نادي فوكا سلوى سامان تغلس دي ستيشن بروديشن شيري ريجي تينا إلى ساردايز ميد دي ميكس ميش كيفا تاو شبا غنا هانا كماني أو يعني تغي مرأي روستاك خيبا يانا إزي فالا لبتوني كي أفريكيان غو ماني تغي سامان تجولا فالا كمانا كو فيسبوك تسيلة دي جي تيز بيس كوكو تانا كدي بيجو جولا فالا نصو بلوغ لساتي كيلا من كبالو le holona re tsene jela fela dintho di batla di tlile mmalo fela jalo ka bane dipapadi boholo di batla ditse di le gefutsong jalo e seng di le gefutsong di le ke diboholo di fedile re itlhophela jalo fela World Cup ntse o projela fela e ya thagoa kalana la shomelo motse mo Phupjane 2026 11 June ntse ke putsa gona wena ya hao ke efe o tsamaya le naga efe mo World Cup

شو من المتزبط لنقوا في الميز وتبير غفتار ينقل شو من المتزبط انا قلت جي افزا متى مالي جانتا لتامي نولو